جب على عبايه حول وارتاح شوي وحول ويعينك الله شيخ جبيل ابويا شيخ جبيل ابويا يا بشيخ جبيل ابويا.